التأك خشل عش تمان تخشل كش ولا كلمش تاش التش التكوت اللي مختار كما تشل قش الكتش وكلمش تاش أخو الكالي وانا الكتش أخ أنا كا وألت النبيش العش باخوم كشداش ألتك تناوت ويختش العاش ديك المشتد آيخ التي كل المحت آت شخبان بعد لاش أخو الكالي وانا التي كل المحت آي ويختش الكهيد ديك المشتد العين آش باب قلوش لاش إلا الكهيد وأخو الكالي و التي كل المحت آت العاش كماش تشلق اشتمان لتخش الكهيدش ديك المشتد أخو الكالي وانا ألنا بيش دمان لتأخش ألتيش تخوشي لتأخ تيش خلتيش أناكش كاكا ألتيب ديش وكلمش داعت شخ أناكش كخبا كم ديش ويحجنش أيش دمان لتأخش أناكش كبوك دوش ديمنش تخو

0: اسم خالك سخك ألاتي خواك اسلم سنالوس ألا نخوم سنات وكنت سكت خس يعني أنك لا يجب كنت سلاخ تام سلاستي موت سكت سلاست تلت سكت يعني أنك لا يجب سكنا ألم تجميس أخوة ويش كتاخ كيكا ويل شاو كتلمستا كتلمستا نالو زلط سي آي توسيط يعني انك لا شمس ألم كسلات أولخ زلط نشلي واسو لا سيخ سايخ واسط أس آي ستوسيط سلي سلا سيخ سايخ واسط إيش القمص توت على كت كت صلت بوت ستوت سكليب توت أصلش من كلاش تموت كت كت خلانو خامات بوت أصلش من كلاش تموت كت نخ باخم نشيس وانو خامات Apsi kutstakhs ka ikhlam kis Kas kuluk Ol ti simt Ti ka kutstak Oma tultis tas kuluk Ikhlam kis Skuluk tamat Ka alo khasistak Sut kutsik takhalt Ikhlam kis alt Асаюцаку жет ильскольштацилай сымс маяус саамис Кақайнумас ахкянус саамыч халастыу китацулейну цудым цитку кейлай луай Уай олеси алаарц цунх цалнар Алип эйцалты сынц Уишилу цикатас куц тананам цинальдах Dikit ikdam nalt dachti yan kila ikdam. Kaakha kusila. Kaakha kusila stakha laat. Dikwak stakha lto. Nashli wani hizak wato. As ayaw tzak uche zulhan zalto. Sum smaam kit. Wilo.
1: Wai.
2: And the sign up of the new Hulk video?
1: I know that smart son now. I'll ask that I'll listen to some that.
3: 91.1 FM.
1: Why?
4: Why?
1: Why? Well, about certain, and I like me that scan a palm hood. A smith, as the cotton start, as the monster, which sows to it. No small salt, no matter to Zachy now. Wachit, Kelstis, La Comais, Himlajana, Tisokinat, as Kutchnas to Timsk Timat, Akutsikianimotat, the host, Sutinat after, as Nimuts to Tim Tats, Jesus, was called a soul. To Amatat Hotswish. A note a good to not wear us to sort the kilt to not wear us to sort. A note a good cook to his luck to no hems cook to do so to nect. We hit the gets the C'est pas parce que c'est ça. she's quite